عينك احلى الروجينه مشي طابره في زوار اركبتينا او عينك احلى في الماشينه زوج عباسيه تلاقينا في طريق مستغالي.